ايوه بقي هي ريو تاوكا بروفيسور لاي فانو تني كوم راتولا جوكس ستار روكا تيرميو كني مو هي رياني يو يو وانيلا نيو